كانت العيلة؟ هلأ صار بمقدورك من خلال Staycation VR تحول الدقائق لساعات والساعات لأيام من المرح والتسلية. تخيل حالك على شط هادي أو بتتمشى في واحدة من عواصم العالم الأكثر حيوية، أو بتقضي أمتع الأوقات في مغامرة تتسلق الجبال الخضراء. ما عليك إلا أن تدخل بكبسولة Staycation VR وصدقنا رح تعيش الفرح حتى ينخلع ضبان.

لقد قضى أبناء الدحشة في أحداث مروعة منذ 15 عاما في مسيرة مطالبهم العادلة في وجه الاضطهاد والعزل وسياسات التجويع والقهر. لازالت سجون فم الحوت تطفح بأعداد المعتقلين، ولازالت سياسات التمييز العنصري تمارس ضدنا في شتى مناحي الحياة، فأهملت منطقتنا على حساب تطوير الطلعة والخضراء والحدائق والجمرة. وبينما تعيش داتورة كل أشكال الرفاه الاجتماعي من ضمانات اجتماعية وتأمينات صحية ومميزات مواطنة، نجد بالمقابل استغلالا واضحا من قبل الحكومة في تشغيلنا سخرة كأيد عاملة في مراكزها التجارية، وكأن حاجتنا من الخبز تتطلب كل هذا الصمت والإمعان في الذل. لذا نعلن أننا سنقوم بتشويش بث إذاعات داتورة كافة حتى تلبى جميع مطالبنا.

نشرة الصباح تأتيكم مباشرة من راديو داتورا، وهذه أبرز عناوينها: أزمة مرورية حانقة على طريق وادي الضبع ومدخل وساطية، مخربو الدحشة يصعدون هجماتهم الإلكترونية على المواقع الرسمية للدولة، الحال غريبة تجتاح هواتف المواطنين ممهورة باسم عاصفة، تعديل وزاري في داتورا يشمل وزارات سيادية حساسة. وفي بيان وصلنا نسخة منه أن بلدية داتورا قررت إجراء هذه الأعمال على وجه السرعة، موجهة أصابع الاتهام إلى محاربي الدحشة لأنهم من النفوذ وراء

نتيجة بلا شغل؟ اليوم معقول. مع كومباكت لايبو أصبح بإمكانك أن تتخلص من الوزن الزائد من وسط منزلك ودون عناء. فقط اضغط الزر السحري، عين وانطلق. للمزيد من التفاصيل اتصل الآن على الرقم 748-4848 وسوف نرسل لك عينة مجانية. كومباكت لايبو، يلا جيبوا.

روبوتس، اتصلوا الآن علينا واحصلوا على جائزة روبوت دتوري أصلي. اتصلوا على رقم 1-2-2-1-1-2-2-1. نتمنى لكم يوم سعيد. روبوتات دتوري.

0: FBI 94.5.
1: هل تدرى كم من يوم سهرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب رحت على المصنع، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وك مين مكان، كيف ده اشرح لك هدي؟

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب رحت على المصنع، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف